0: عليك شوية إيه فاهم؟
1: كان يجي لو كان مسلم، إيه لو كان مسلم إيه إيه مسلم.